0: مثلا نخاو كشم شمتكت وكنكت وكشتكت كل لم يستاوت وكنعود خطام تن تمستال تتلوكت وكنكت اوتل والكالك مشوت تكل لم يستاي الكملاخت كوتشل تلوكتاخ تكوتلو نمهيل تاوت كنو سنيني استاسي وكنا كوتشل وقل كولاخت تيكالشو وقلتدي الكملاخت تلوكتاخ وكنو يتجتش
1: And the sign up of the new Halk Radio?
2: And not for smile.
3: 91.1 FM.
2: Where?